0: هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

أبو ظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: طموح يلامس السماء.
2: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلم.

الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان نكتب.

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. ابتداء من 14 من اغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمكين

0: تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

يا صاحبي دوانا معتوب حضر بسوق المال والحال وسلتني قبلك صعوب ناس معلق فيهم أمال يا صاحبي دوانا معتوب حضر بسوق المال والحال

وشو قالوا شخص حيال هدوبية ثم وحدوب في استصاخ وقول نقام ناس اختفوا بي ثم رفوا بي وشو قالوا

مخفاي ومغلق ولا زال تحسب للدنيا محسوب واستوعل الصدمة تريال فضيت لك سر الحجوب مخفاي ومغلق ولا زال لا تحسب

ثروتك البه واطلب وسال صل وعدت شرت الهبوب على النبي والصحب والال والربع علام الغيوب ثروتك البه واطلب وسال صل وعدت شرت الهبوب على النبي والصحب والال على العدد شرت الهبوب ذهب وادع الغصن.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: ذاكره الزمن.
1: اما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي اهله، وانتم تفهمون عن ماضي اهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى انه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على ابو ظبي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: نجاحه نجاح للوطن.
2: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازا في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.

من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية. يا حلاته،
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألف شكر، يعطيكم العافية.
1: كلمة أستكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هون.
2: موسيقى صوت عدق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: الأم والمعلمة والقائدة.
3: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

من بوظبي اف ام اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة.

0: فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: صناعة المستقبل.
2: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
1: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: عاش شباب.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: اللهم هلا احسنتم.
1: مع أبوظبي FM، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: المرأة الإماراتية قصة وطن.
2: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة

الفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على ابو ظبي اف ام.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: رايكم رايك؟
1: ايوه رايك
0: سمعوني وردوا وراي.
1: طيب ماشي
0: قول انا بالضبط.
1: طيب ماشي.
0: واحد اثنين ثلاثه. يجي منك اكثر يجي منك اكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك اكثر يجي منك اكثر.
0: يلا احلام استعدي جمله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل. أبو ظبي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: شمعة الحب طفتها كفوف الليالي.
1: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
2: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
1: والإحساس.
3: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟

0: هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني، في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي وزيرة

الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة أبو ظبي اف ام، اهلا وسهلا بكم في برنامج صوت الملاعب. برنامج صوت الملاعب دائما ما يرافقكم مع دوري أدنوك المحترفين وايضا البطولات المحلية الخاصة بالمباريات التي تقام ضمن فعاليات مباريات كرة القدم، سواء كأس مصر أبو ظبي السابع وأيضا كأس صاحب سمو رئيس الدولة. متواصلين معكم مستمعينا الكرام عبر هذا البرنامج. اليوم هو اليوم الثاني من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين. اليوم شهدنا ثلاثة مباريات: العين والنصر، جزيرة وعجمان، خرفكان والظفرة. الكثير والكثير لدينا للحديث عنهم. شهدنا مباريات جميلة، شهدنا أهداف سوف نتحدث عنها، وسوف نقوم بالتحليل الفني وأيضا استقبال مشاركاتكم على الرقم 600551222، وأيضا نستقبل رسائلكم وتواصلكم ومشاركاتكم عبر منصة حساب إذاعة أبو ظبي FM على منصة تيك توك. أهلا وسهلا بكم عبر هذا البرنامج، برنامج صوت الملاعب. أرحب بي الكباتن معي هنا في هذا الاستديو، استديو صوت الملاعب الذي سوف يمتد معكم حتى منتصف الليل. أحمد الحوري كابتن، أهلا وسهلا بك. اليوم يوم جميل ورائع، أكيد سوف نتحدث عن الكثير والكثير.
1: أهلا أستاذ مسعود، مسي عليك وعلى كل المتابعين.
0: عبد الحميد المستكي، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك أخوي أبو محمد، وبالأخ أحمد الحوري وبالكابتن فريد.
3: يا مرحبا،
2: أنا مسرور معهم.
0: احنا اسعد معاك فريد علي كابتن، اهلا وسهلا فيك.
3: يا مرحبا، تكرر بخير.
0: طبعا مستمعينا الكرام، مستمعي برنامج صوت الملاعب، سوف نفتح اول ملفاتنا الليله، مباراه العين والنصر. المباراه انتهت بهدفين لهدف، سجل اولا كريس بيدا في الدقيقه 43 قبل دقيقتين من نهايه الشوط الاول، الذي اخطا و أهدى النصر الهدف، أهدى كريس بيدا التي وضعها بدقة في المرمى. رامي ربيعة صلح خطأه، استطاع أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 58. في الدقيقة 62 جورجيوس سجل هدف التقدم الثاني للعين، وبهذه النتيجة 2-1 انتهت المباراة.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام.
1: ألف مبروك للزعيم العناوي، 3 نقاط مستحقة للعين في هذه المباراة، يصل إلى النقطة 9، 3 انتصارات متتالية، الجزيرة 3 انتصارات متتالية، أيضا شباب الأهلي 3 انتصارات متتالية، وغدا اليوم الأخير من الجولة الثالثة. ألف مبروك للزعيم العيناوي، ألف مبروك لجماهير العين، ومبروك أيضا لإدارة العين وأيضا اللاعبين وكل منتسبي هذا الكيان الكبير. أحمد الحوري، 3 نقاط للعين مهمة، الدوري مولع، فرق ما قاعدة تترك الصدارة وقاعدة تتمسك، الكل قاعد يحفز الثاني، العين قاعد يحفز الجزيرة، والجزيرة قاعد يحفز شباب الأهلي، والفرق شغالة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أستاذ مسعود، يعني في جولة ثالثة نوصل إلى منتصف الجولة الثالثة، شفنا مباريات كبيرة، شفنا أداء جيد جدا مقارنة مع ظروف الطقس بداية موسم، لكن بداية مبشرة بكل معاني الكلمة، لأن نشوف إن شاء الله موسم قوي مثل الموسم اللي شفناه في الموسم الماضي وأكثر إن شاء الله، لأن في جدية ورغبة من أغلب الفرق اللي موجودة. صحيح تقلصت الحين فرق الصدارة إلى 3، العين وشباب الأهلي والجزيرة، لكن لا زال هذا مبكرا ان نتكلم منه بيكون في المنافسة ومنه اللي قادر ان يستمر حتى اواخر الدوري، لكن المجمل احنا نتكلم عن المعطيات. 3 جولات حتى الان، باقي مبارتين منها يوم غد ان شاء الله، فيها ايضا ظهور للوحدة، نشوف الوحدة كيف بيتعامل مع المباراة الثالثة بعد ظهوره غير المقنع. في أمور كثيرة راح تتغير، لكن 5 جولات اللي هي قبل التوقف هذه أعتقد الفرق اللي بتقدر مسعود أنها تجمع أكبر عدد ممكن من النقاط هي اللي بتكون، سواء في فرق الصدارة أو حتى الفرق اللي تتنافس دائما على معركة الهبوط، اللي بيقدر من هالفرق أنه يجمع من 15 نقطة الموجودة، من 12 أو على الأقل 12 نقطة، نتكلم عن الصدارة، من الفرق الأخرى اللي يقدر يجمع 7 نقاط هو اللي قادر أنه يكون في في في جو مستعد لمرحلة الاستقرار اللي بي بعد التوقف، الاستقرار اللي بي عقب إكمال الصفقات كلها وتحسن الجو.
1: نعم، العين اليوم يفوز، يحصد النقاط 3، استطاع أن يقلب تأخره إلى فوز. رامي ربيعة يخطئ، رامي ربيعة يسجل ويسجل الثاني بعد ذلك العين. كابتن عبد الحميد،
3: شوف لازم يفوز العين بأي حالة كانت. ليش اليوم كابتن؟ اللي قبله المنافسين فازوا، جزيرة 9، قبله شباب الأهلي 9، أعتقد أنه هو لازم أن يفوز بال3 نقاط كاملة عشان يحصد 9 نقاط، وتلعب مع فريق عانيت منه في السنوات اللي قبل، يعني صحيح. خاصة في العام الماضي عانى من بس من نادي النصر في الدوري كله، في كل مبارياته، في الآسيوية، فما عانى إلا من النصر.

0: اليوم ايضا في المباراه اللي لعبها ايضا عانى كثير من فريق النصر. لو مدرب النصر باشياء بسيطه كان يقدر ان ايضا اليوم يا يطلع بتعادل يا يطلع ب1-0 صالح النصر. ولاجل كذا النصر ضيع ايضا فرصه كان ممكن انه يضيف الهدف الثاني
1: على الاقل التعادل.
0: نعم. فعلشان كذي كابتن انا اعتقد كابتن بان اليوم العين اخذ اللي يريده من المباراه. مرات تلعب مباراة تخسر فيها أشياء وايد مو بس النتيجة حتى تخسر لعيبة، لكن العين يقول الحمد لله أنه طلع بها النتيجة، طلع بالثلاث نقاط، قدر أن يكمل ويواصل مع الفرق المرشحة، ينتظر المباراة القادمة اللي راح تكون مع كلبة. فأنا أعتقد أن المباريات القادمة أيضا بفوز العين بهذه الثلاث نقاط وصولها إلى 9 نقاط كابتن، هناك مباريات في الأسبوع القادم ممكن تخدمها، راح يلعب شباب الأهلي والجزيرة، وهاي اثنين من أهم منافسين البطولة. أنا أقول 4 فرق هي اللي راح تنافس على البطولة وبقوة، العين وشباب الأهلي والجزيرة ومعهم الوصل. هذين 4 الفرق اللي الآن شفنا فيهم بوادر البطل. فأنا أعتقد كابتن هذه الفرق أدت ما عليها في هالأسبوع، حتى الوصل اللي خسر كان أمس فريق كبير أمام شباب الأهلي. فأنا أعتقد كابتن اليوم بفوز العين بدت تتجلى من الذي راح يروح للبطولة. الأسبوع القادم راح يكون مهم جدا قبل التوقف، وأعتقد كابتن بأننا يعني سيستمر هناك حصد النقاط أو سننظر هل حد راح يتوقف.
1: كابتن العين اليوم كابتن فريق
2: مثل ما قال كابتن لازم كان يفوز العين، وشفناه اليوم في بداية أول ربع ساعة العين ما كان طبيعي، كان ضاغط على النصر، جهد جميل، جهد رسالة الكرة البينية اللي حصل على ركلة اللي حصل إلى ركلة الجزاء، وكذلك واصل تقابل هناك. طبعا دفاع النصر كان دفاع منضبط صراحة، خط دفاع النصر اللي سجل الهدف كان هو ماشي بشكل جيد. في نظري أسباب طبعا فوز العين كانت ردة الفعل القوية بعد التأخير، يعني إذا كان النصر سجل هدف كان صور سجل هدفه آخر ربع ساعة ممكن النتيجة تتغير، بس سجل هدفه في وقت كان بدري على العين، كيف ردة الفعل كانت القوية اللي قدر يستفيد من الكرات الثابتة، وخطير جدا العين الكرات الثابتة.
0: الكرات الثابتة مرات ليش تجي كابتن؟ لتكتل مدافعين أمام المرمى. وهذا اللي صار في الهدفين ترى،
2: وكل واحد يتبع الثاني.
0: يعني أنت من أنت لما تقول كرة ثابتة، الكرة الثابتة فيها شغل مدرب يا كابتن أحمد. نعم. أن أنا هذه كرة ثابتة خاصة في الكورنر أو في الكورة، أنت مع فلان، فلان مع فلان، فلان مع فلان، منو اللي كان مع رامي ربيع لما يطلع كذا لروحه ويقدر أن يسجل؟
2: ما حكم
0: ولا حد. أيضا الكرة الثانية
1: هم 3 مدافعين كانوا على فكرة
0: على خط واحد،
1: على خط واحد. نعم.
0: والكرة الثانية انضربت في 2 لين دخلت، تقول بلياردو. صحيح. فأنا أعتقد التكتل أمام المرمى بدون أنك تراقب اللعيبة المهمين، أعتقد أنه راح يكون سلبي أكثر مما هو يكون إيجابي.
1: جميل. عاشق العناوي نرحب بك على الهواء مباشرة عبر برنامج صوت الملاعب، أهلا وسهلا فيك.
3: مساكم الله بالخير للجميع.
1: مساك الله بالنور والسرور، ألف مبروك النقاط الثلاث.
3: الله يبارك فيك ومثل الكباتن اللي عندك.
1: يسمعونك الكباتن، مساك الله بالنور والسرور. حط مشاركتك يا عاشق العناوي.
3: والله مشاركتي اللي حدث للكابتن، قال 4 فرق يكونوا منافسين في الدوري اللي هم الأهلي، الجزيرة،
1: شباب الأهلي والشباب الأهلي نعم، والجزيرة
3: والوصل
1: نعم. طيب
3: بس عندي اقتراح عندي للكابتن ان اذا العين فاز مباراة الجاية مع خور فكان، كل احترامي للفرق للكل،
1: كلبة مع كلبة بيلعب، خور فكان بيلعب مع الوصل.
3: ايوه زين، بيكون العين ماسك الصدارة.
2: العين شو؟
1: بيكون العين
3: بيمسك الصدارة،
1: بس انت الشباب الاهلي والجزيرة عندك، اذا فريق منهم فاز بيتصدر معه بالنقاط.
3: الافريقيا الثانيه على عين وراسي. انا اقول لك اذا العين فاز ومسك الصداره ما حد يمسكه، لا الجزيره ولا شباب الاهلي.
2: بس العين بعد ترى ما لعب مع شباب الاهلي، ما لعب مع الجزيره، ما لعب مع الوصل.
3: لو حتى الكابتن
2: ها؟

0: حصل ولو ما لعب مع الاهلي ولا اقول لك انا فايز فايز ان شاء الله.
1: والله وش الله في احترام يعني.
2: جميل.
0: انا بكل احترامي اقوله واقوله هذا الكلام يا عند ابو نواف اعطيه.
2: جميل.
1: انت ماسك ابو نواف ومان تو مان.
2: جميل. وعندك مشاركه ثانيه ودك تقول شيء ثاني؟
0: لا واقول لكم شكرا على هذا الشيء.
2: كل الشكر لك عاشق العناوي، الف مبروك على النقاط الثلاث، العين يستاهل هذه النقاط الثلاث. ابو محمد العناوي اهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله يا مسعود.
2: اهلا وسهلا فيك ومبروك النقاط الثلاث.
3: الله يبارك فيك. اول شيء بس عليك وعلى كبات اللي معاك،
2: مساك الله بالنور وسرور يسمعونك الكبات. تفضل بمشاركتك.
3: الله يطول عمرك. اول شيء المبروك فوز العين، هاي المباراه اللي يقول لك تطلع بخيرها وشرها في هاي المباراه. امس صرت وكان استاذ احمد فوز،
2: نعم،
3: قلت انا افتش راح يدرس النصر ما راح يغلط نفس الموسم الماضي. لكن النصر والله والله هذا النادي احنا نحبه ونحترمه ونعزه، لكن هذا نادي النصر لو يلعب بهذا المستوى طول الموسم، امس اقول حق استاذ احمد هوري لو النصر يلعب بهذا المستوى طول الموسم انا اول واحد اهنيه على بطوله الدوري.
4: صحيح.
3: يعني قرنت عن مباراه العين، قرنت من انا من اكثر الانديه اللي اتعذب معه النصر في السنوات الاخيره طلعت الروح.
4: صحيح.
3: مبروك فوز العين وهذا لك النصر. في يعني بعض اللاعبين طلعوا من دول المباراه، سفيان رحيمي، رامي ربيعه، وصلح وضع لحتى تحصل هاي المباراه بخير وشرها. مثل ما قلت امس يعني فوز شباب الاهلي بدايه الجولات هذا مقبول، حتى يعني للعين مقبول كبداية الدولة. فبإذن الله اليوم كم ركنية كابتن مسعود للعين؟ كثيرة. مباراة بنيات وخور فكان 34، اليوم يمكن أكثر عن 11 أو 12 ركنية للعين. العين سجل منها هدف واحد. إذنك لازم يعني يدارك هذه النقطة لأن وايد كثير ركنيات، هاي لعبة مهمة
4: وايد وايد أخوي محمد، ركنيات وعرضيات. يعني الحين في بعض العينوية يقولون هذا وقت لابا، يعني هذه العرضيات اللي نشوفها على طول المباراة أخوي محمد، يعني بالفعل هذا وقت لابا.
3: صحيح. لكن حنقول لابا كان محطة والله يعني يوفق في في في الطريقة الثانية، لكن حنقول البركة في الموجودين وبإذن الله. بإذن الله العين يعني هاي يعني من أصعب المباريات أنا شفتها صراحة، والله من أصعب المباريات. ونتمنى التوفيق للجميع.
2: جميل الله. جميل. وكذلك أتمنى لك التوفيق يا أبو محمد العناوي، مبروك تستاهل النقاط الثلاث. أحمد الحوري، شوف هو تحدث عن نقطة جدا مهمة، إيفيتش درس النصر، وإحنا أيضا نعرف أن إيفيتش يدرس الخصوم.
4: هو تدري شو أنا هو ذكر لا بقول لك عشان
2: بس بوصل لك نقطة.
4: هو طيب لا بقول لك شو اللي يقصده، لأن البارحة كانوا ويانا هنا
2: أنا أخونا
4: محمد
2: هو قال
4: فقال قلت أنا قلت هو قال هل بتكرر، كان أخونا محمود سألني هل ممكن هذا، قلت له لا ممكن. يعني أعتقد أن إيفيتش وغالبية اللعيبة اللي بيلعبون اليوم هم من اللي لعبوا الموسم الماضي وتعرضوا للتعادل في مبارتين أمام النصر، فأعتقد أنه ما بيتكرر نفس السيناريو، لكن شفنا أنه كاد أن يتكرر نفس السيناريو.
2: صحيح.
4: نفس السيناريو كان يتكرر. فلذلك إحنا محمد كلامه واقعي، مباراة صعبة. أيضا النصر سؤال عن هل ليش النصر بس يلعب قدام العين بهذا المستوى، أنا أتمنى أن هذا الشيء يكون ثقافة لدى اللاعبين، لدى المدرب أيضا أن يوعيهم، لدى الإدارة أنه يجب أن تكون كل مباراة مثل بنياس. يعني بنياس يوم شفناه ويا العين في أول مباراة قلنا هذا بنياس بيكون مفاجأة الموسم.
5: أخوي أحمد يسمح لي، هو مباراة العين النصر قدم شوط رائع أمام كلبة في الشوط الثاني، وقدم مباراة رائعة
4: ويا الوحدة.
5: يعني جاك وانت ايضا تعرف ان النصر السنة غير نصر العام الماضي او اللي قبله. يعني النصر السنة
4: المفترض ان افضل
5: مفترض افضل واحسن، ولما يقدم هذا الاداء لا تقول لي بس قدام العين، ترى هو قدم قدام الوحدة أداء رائع وكبير وقدر أن يأخذ 3 نقاط، وأيضا يملك لعيبة. اليوم اللي صار أن مدرب النصر هو اللي ما درس العين، مو بيفتش يدرس النصر زين، لأن أنت شو اللي سواه اليوم؟ أنت تقدمت 1-0 وضغطت العين زين، شو تريد الآن كابتن؟ تريد لعيبة على الهجمات وخاصة في الشوط الثاني كابتن، تريد لعيبة سريعين من ينقطعوا بجانب كيفن، لو نزلت قايدي بجانب كيفن، أنا الحين كريس بيدا خلاص ما عاد أريد أنا صح ولا لا؟ أنا ما عاد بلعب لا كور عرضية ولا شيء، ولا أريد اللعيبة اللي يقدروا أن يحصل فاول، يوقف اللعيبة، يعمل لك الهجمة السريعة، يقدر أن شو يضغط العين، لأن
4: سيناريو أنك أنت متقدم 1-0.
5: أيوة العين أحمد لما تشوف مو بخطر واحد، الكل يهاجم صحيح. اليوم أنت لو تشوف عندك شو اسمه لازارو رافائيل رانتك خلف المهاجمين كابتن، شفناهم بأكثر من كورة يعني، رافائيل
4: يحيى بن خالق وصل 18
5: رافائيل سبب البلنتي، رافائيل حتى سبب أول إنذار، رافائيل أكثر من 3 كور خطرة، فأنا أعتقد هذه كلها كان على مالوس أن يدرسها، هو يلعب مع العين يعني أكثر من 9 لعيبة في الملعب خطرين عليه، فأنا أعتقد كابتن بأن النصر اليوم أيضا عمل كل شيء في أرضية الملعب، بس مشكلته انه لعب مع العين وفي العين.
6: كابتن فريد اذا بنتكلم عن العين ما يكل ولا يمل في الهجوم، شغال من صافرة الحكم وضاغط،
7: لان مثل ما قال كابتن حميد الكل ال10 لاعبين غير الحارس الكل عنده استعداد يسجل، الكل يبي يسجل، والدليل تشوف الهدف
6: والكل
7: الاول
6: يوصل.
7: والكل يوصل الهدف الاول اللي سجله مدافع، والهدف حتى الهدف الثاني دقت في
5: والمدافع
7: مدافع الشاتل، وبالتالي الكل يبي يسجل. هاي خطه المدرب، يوم يكون عندك مدرب 2-3 سنوات موجود والاستقرار موجود في الفريق، خلاص صاروا اللاعبين يفهمون بعض في ارضيه الملعب. العين يدش بطل، وردنا على الاخ اللي متصل هل النصر ليش يلعب مع النصر؟ على فكره معظم الانديه كل الانديه لما يلعبون مع فريق بطل نفسيا اللاعبين يبون يبرزون مع قدام هذا التسويق، كل واحد يبي يسوق نفسه بطريقه اللي هو اللي يبيها. النصر سعاد تشوفه بدا اخر 10 دقائق كان يوصل بطريقة حلوة، ينقل الكرة من خط الدفاع للنص للخط، بس لما يوصل الفينشينج تحصل الجناح اليمين يرفع عند الكورنر، ما في كور ثابتة حق الشخص يعني، أنا
5: كان لأنه مضغوط
7: كان مضغوط، أنت لما توصل على الأيام بس أرفع الكرة حق شخص معين كيف يلعبه، هو كيف يلعبه، بس حتى البساطة غلط يلعبه. اليوم أنت توصل الفريق الأول ما تعرف كيف توصل الكرة من خط من من من من الطرف لين خط 6 وخط 18 او حق اللاعب،
5: وهذه شغلتك
7: طبعا شغلتك نفس البارحه كابتن احمد الوصل يوصلون الخط تسمونه يرفعون الكره حق الجهه الثانيه
4: كواليتي لاعب
7: كواليتي التعب نفسه على فكره الوصل كان يوصل بشكل صحيح للخط للمرمى الشباب الاهلي، بس شوف الفرنسي كيف عشوائي
4: صحيح،
7: وبالتالي العين شوف العين عرف كيف يحسم المباراة وياخذ 3 نقاط بطريقة الخاصة، خلينا نقول في كل مباراة اللي يقدمها.
5: متى كان خطر النصر على العين؟ بعد ما سجل هدف، ومتى؟ بعد ما خسر 2-1 لما نزل قايدي بدأ الضغط على العين بطريقة كبيرة، كيفن قايدي المهاجم أمام المرمى كان شفنا 3-4 كور في دخلت 18، شفنا الكرة اللي ضيعها قايدي كابتن اللي لعبها فوق العارضة بطريقة رائعة. أنا أعتقد كابتن أنت لما تعطي فريق ليش ما عطيتهم وأنت متقدم 1-0 أنه يلعب بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد أنه كان أيضا لما تعمل تذيب ومحمد مو بس تهاجم الفريق وتسوي له خطورة، أيضا تخف الضغط على فريق على دفاعك وتخط وتقلل من الأخطاء اللي راح ترتكب في الخط الخلفي.
6: جميل أحمد الحوري، إذا بنتكلم عن ميلوش نعم هو لم يوفق في هذه المباراة، ولكن كان واضح من الشوط الأول ونوعا ما كان ناجح، ولكن لم يستمر هذا المنغال، كان ضاغط على تراوري وكان ضاغط على ماتيوس بالاسيوس، يعني كان مفاتيح لعب العين هو عارف كيف يعطلها، ما ولكن ما استمر هذا الشيء. ليش؟
4: شوف سعود مسعود، هذه جزئيات في اوقات المباراه. اول 20 دقيقه، واحنا على فكره هذا شفنا العين العين في ثلاث مباريات من هذا الموسم، وهو مثل ما اقول استمراريه لاخر مبارياته في الموسم الماضي. العين في اول 15 20 دقيقه يكون مثل السيل الهادئ، ما شاء الله
6: نسك القشر لا يكل ولا يمل. هنا
4: فيهاجم من اليمين من الشمال من كل زوايا الملعب، شوف في لاعب يحاول يوصل
6: وصبور.
4: الى يوصل المرمى. فهذه العشرين دقيقة دائما الآن أصبحت الفرق اللي تلعب قدام العين تحاول أن هاي العشرين دقيقة تمر مرور الكرام، فإذا مرت بسلام فقادرة بعد ذلك أن تسحب العين إلى يعني الى اوقات
5: الريتم اللي هي تريده.
4: ايه الى بالطبع يعني انت
6: كسر هذا الرتم،
4: لازم كل فريق على المقومات اللي موجوده للعين لا تلعب بطريقه العين. المفترض اذا انت تبغي نتكلم عن الفرق اللي عندها مقومات اقل من العين، اذا عندك مقومات تساوي مقومات العين من لاعبين، من كواليتي لاعبين، من مهارات، اوكي تقدر تواجهها ند بند. لكن في اذا انت اقل من العين في الامكانيات، يجب ان لا تسمح للعين يسجل في الاوقات او العشرين دقيقة الاولى. حصل فرصة العين ركلة جزاء ما سجلها سفيان رحيمي، بعد ذلك قدر النصر ان يمشي المباراة الى يسجل كريسبيديا هدف التقدم. مثل ما قال كابتن عبد الحميد عنده جزئية مهمة جدا تكلم فيها، أن أنت متقدم سيناريو دائما أنت هذه الفرق اللي تدخل بفروقات في الإمكانيات تيها مثل هذه السيناريوهات. أنت متقدم لازم شو بتعتمد؟ بتعتمد على الهجمات المرتدة، المساحات اللي ممكن أن العين يسويها لأنه بيكون مندفع من أجل التعادل والتقدم
6: وقت الرتم.
4: زين ما قام بالفك، خاصة أن اليوم توري ما شفناه، يعني كان مختفي توري، لأن عند ميلوش مثل ما قلت أنت عطاء أدوار دفاعية أكثر منها هجومية، فما شفناه. أيضا كيفن أيضا شفناه في بعض اللمحات، ولكن لمحات أنا من جانبي دائما أقوله وأكرره استعراضية مش إيجابية للفريق، هي شخصية أكثر منها للفريق. لذلك
6: هو مراوغ مميز،
4: إيه بس مردود هل يعني أوكي تراوغ تسوي بلنتي، تراوغ تسوي فاول أمام 18، لكن أنك أنت تراوغ من أجل استعراض ما من
6: ركلة الجزاء اللي سواها ما لها داعي أبدا.
4: طبعا هذا يعني هذا السلبي اللي سواه مو بإيجابي، يعني
6: كعب في 18،
4: كعب في 18 فريقك في ملعبك.
5: شوف أنا بقول لك على على على كيفن، انت لو تشوف كيفن اليوم كابتن احمد الكور كلها كان يرجع مع رفائيل، كان معاه لان رفائيل كابتن
4: ادوار دفاعيه كان صحيح
5: ادوار. اليوم رفائيل كان داخل خط ال 18 اكثر من كل لعيبه العين،
4: صح
5: رفائيل اليوم كيفن كان بس يرجع مع رفائيل.
6: على فكره ميلوش في المؤتمر الصحفي ذكر ان ما قدمنا مباراه مميزه كما قدمناها ضد الوحده، كانت عندنا اخطاء كثيره في الملعب وهذه الاخطاء يعني ابدا مو مختبره. اما ايفيتش قال انا عجبني صلابه وقوه حضور اللاعبين والعوده بعد تسجيل الهدف. انا عندي لك سؤال كابتن عبد الحميد، انت مدرب انت لاعب، كيفن يعني فجاه هو ظاهر يلس على دكة البدلاء، بس نشرح للمستمعين الكرام، هو ظاهر راح يلس على دكة البدلاء،
4: كانت في كرة مشتركة بينه وبين كريسبيديا وتوقف اللعب، دخلوا عشان يعطونا الإسعافات الأولية ولا الإجراءات هذه الواضحة، بعدين لازم أنه يطلع. في هذه اللحظات شو اللي حصل ما ندري.
6: طيب
4: هل هو طالع عشان يتبدل؟
6: لا بس
4: هل هو
6: طالع؟ لا يلسته بتبدل.
4: بعدين ايوه بعدين شفنا الصورة اللي يالس.
6: لا بس يلسته هو يلس. هذا ما يتعالج. راح يلس على اساس هو بتبدل. بعد ثلاث دقايق يجوا عصام ضاحي كله بيقولوا كيف ننزل.
5: كابتن الدكتور كان ماسكنا على راسه كذي ويلسه.
4: بالضبط.
5: يلسه بالكرسي.
4: صحيح.
5: بس هل هم زين اعتقدوا انه او غيروا؟ ما حد غيره. بس كيف انتو كلكم حتى لو 10 لعيبة في الملعب كابتن 3 دقائق
6: مدرب
5: لا مدرب ولا مساعد مدرب ولا الإداري اللي طيب الإداري انت ما كتبت انك بتغيره يعني كيف هذا يلس بعدين عرفوا وردوه حتى هو يعني تفاجأ
6: يلس 3 دقائق
4: تقريبا
6: ثلاث دقائق الاسنان
4: من حصلت الحادثه, حادث الاحتكاك الثنائي بينه وبين كريس بيديا ممكن ثلاث اربع دقائق.
5: عرفت, فهو برع يعني النصر يلعب بناقص. فانا اعتقد انا والله كلنا انا فكرت إن

0: هو تغير. لكن من اللي غلط الحين؟ المدرب ومساعد المدرب والجهاز الإداري اللي موجود، اللي ترى لازم أنت تكتب منه بغير المدرب يقول لك، وأنت تكتبه وتوديه لعند الحكم الرابع، الحكم الرابع حط الأرقام وكذي ويطلع منه اللي بيتغير
1: من حكم الساحة ويطلب.
0: صحيح، هذا كله ما حد يعني شافه.
1: ممكن أسألك سؤال واحد كابتن؟ يعني أنا ليش أسألكم؟ لأن أنتم في الميدان، ليش طيب الآن هو هل لما يعالجك الطبيب يقعدك قاعد يكتر بدلة تصير؟
0: لا لا لا، يعالجك على الخط
2: على الخط. هي اللقطات، شوف أستاذ مسعود،
3: احنا نحاول نفسر مع بعض.
2: اللقطات اللي شفناها بالتلفزيون مش مفهومة، لأن مثل ما قال كابتن حبيب كنا نشوف أن يعني المساعد المعالج الطبي كان حاط كأن الضربة في الرأس، أنه ما يقدر يكمل، يعني هذا اللي فهمناه من اللقطة.
1: وقعدته
2: وقعد وبعدين لا طلبوني يدخل مرة ثانية، الإداري دخل مرة واحدة
3: على فكرة كان ماسك الماء عصف فرمى على الأرض.
2: فشفنا احنا نتكلم عن اللي شفناه، شو اللي حصل هناك.
4: التنبيه انا محتقد من الحكم الرابع، من حكمة الرابع. ليش؟ ولما طلع برا الحكم طلب لي علاج، وعقب العلاج لازم اللاعب يطلع برا دقيقة،
1: واضح.
4: ولما وما عارف وحسن نفسه بدل قاعد، لما انتهت الدقيقة الظاهر الحكم قاعد يدور اللاعب، اللاعب مش اللاعب مش مو موجود على الخط عشان يدخله. وين اللاعب؟ وين اللاعب؟ يدور اللاعب بعدين انتبهوا لأن اللاعب قاعد على الخط
1: على
4: البنت، والحكم قاعد خلاص يمكن في هناك تبدي أو ممكن ما يلعب في سج.
3: بس سؤال الطاقم الفني والإداري لنصر ما يعرف.
4: هنا المشكلة، هنا المشكلة.
2: سؤال هذا هو المسؤول الأول عن هذه الحالة، هو دكة النصر.
3: احنا ما بنفتي فيها لكي لا نظلم أيضا.
2: ايه طبعا نقول
3: إدارة النصر،
2: احنا نقول على اللي شفناه،
3: او عفوا الإدارة الفنية.
4: ليش الإدارة الفنية؟
2: ليش طبعا انا استاذ مسعود ركزت على ان هذا اللي شفناه
3: عبر الشاشات.
0: وتصير كابتن، المباراة كانت فيها شوية
4: ضغط، كل شيء ممكن يحصل فيها، كل شيء.
0: المباراة ما فيها وسط، فيها هجوم وهجوم مضاد.
2: بس زين انك انت طرحت عشان ايضا كلنا نستفيد، سواء احنا او كالمتابعين يعني.
3: جميل. طيب احنا اليوم يعني الزعيم العناوي يتصدر بتسعة نقاط، ثلاثة انتصارات مهمة، استطاع ان يضيف ثلاثة نقاط جدا مهمة الى انتصاراته في اول جولتين. عدد انتصاراته قياسي. نعم، ورقم قياسي ايضا يسجله في عدد الانتصارات في دوري ادنوك للمحترفين، ايضا يجتاز طبعا رقم الوصل. يستاهل العين، يستاهل هذه الصدارة.
0: المكسب الكبير اليوم في فوز العين شو هو؟
3: جوه.
0: ان اول هدف لجورجيس، ولو انه ضربت فريلا بس يعتبر سجل باسمه. هذا الهدف ممكن انه يفتح لجورجيس زين المجال انه يبدا مع العين من اول هدف، هذا انه خلاص يبدا يسجل في المباريات القادمه، يبدا يحط اسمه، يبدا يوقع على كثير من الأهداف في المباريات القادمة اللي محتاج لها العين.
2: جميل والله، التفاتة حلوة كابتن عبد الحميد منك كلاعب، لأن بالفعل اليوم حسينا أن كل اللاعبين في نادي العين يخدمون عليه، يبغون يسجل. يعني شفنا تمريرتين كانت من سفيان في الشوط الأول عشان يسجل، كان هو أيضا شفنا تفاعل رامي ربيعة مع الكرة اللي وضربت فيه ودخلت جول، كأنه يقول له افرح أنت اللي مسجل الهدف. هذه روح الفريق اللي شفناها، هذه الروح اللي تعطيك نغمة البطولات والانتصارات.
4: بس اليوم كابتن حميد، يعني أنت أدرى طبعا في المهاجمي، أي مهاجمي في العين ينجح
0: صحيح، بس عليه
4: كمنظومه الضغط بتخف، كمنظومه الساعه كل اي مهاجم
0: يقدر ان يوصل.
4: ايوه برافو عليك. نعم
0: هذه
3: جميل. نفتح ملف المباراة الثانية. طبعا الجزيرة استطاع ان يفوز على عجمان، الجزيرة ثالث كليشيت له في الموسم، في ثالث مباراة له استطاع أن يفوز على عجمان بثلاثة أهداف. طبعا سجل أغور إدواردو الهدف الأول في الدقيقة 45، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. جيفرسون يوري مدافع عجمان سجل هدف في مرمى برونو دي أوليفيرا بعد جملة تكتيكية جميلة وتنقلات جميلة، استطاع أن يسجل الهدف الثالث قبل نهاية المباراة ليفوز الجزيرة بثلاثة أهداف.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: الجزيرة بثلاثة أهداف استطاع أن يفوز على عجمان. الأهداف الثلاثة سجلهم أوغور إدواردو وهدف في مرماه طبعا جيفرسون يوري مدافع عجمان. برونو ديولوفيرا سجل الهدف الثالث. الجزيرة بثلاثة نقاط مهمة يصل إلى تسعة نقاط، ثالث كلين شيت له في الدوري، ثلاث كلين شيت على التوالي بختام مبارياته في الجولة الثالثة. الجزيرة لم يكتفي فقط بهذا الفوز، أيضا أسعد جماهيره قبل انطلاقة المباراة بإعلان الإعارة وعقد الإعارة وإضافة اللاعب مميز كريستيان أسلاني الألباني صاحب 24 عام دولي ألباني، ينضم إلى صفوف الجزيرة ويلعب في مركز

0: ستة يعني محور ارتكاز، وسوف يكون إضافة كبيرة، لاعب عالمي، لاعب مميز، أساسي في انتر ميلان، ونعم أعير إلى فريق إيطاليا العام الماضي، ولكن لاعب مميز قادم بقوة، أكيد سوف تكون له إضافة فنية للجزيرة وللدوري. عبد الحميد، اليوم الجزيرة يفوز على عجمان ويحقق انتصار مهم.
1: ترى الجزيرة هذا يذكرنا بجزيرة 2009-2010، جزيرة براغا قوي جدا. جاب شوف كوزمن، أنا لما تكلمت عليه أول نجاح أنك تجيب كوزمن، ليش؟ بعد فترة طويلة من ابتعادك عن البطولات وانت تريد أن تعمل فريق للبطولة يجب أن يكون هناك مدرب بطل زين يعرف الاختيارات. شوف اليوم بدأ يرمم أول شيء الدفاع، لأن الجزيرة في المقدمة كان مقنع على أكثر المباريات، لكن دفاعيا أي فريق يقدر أن يسجل عليه. اليوم ثالث مباراة كلينشيت، ها، وهذا اللي ما عهدنا من الجزيرة. هذه وحدة. شيء ثاني، شوف أنت الانتدابات، حتى انتداب اليوم هو عارف أن هناك نقص لاعب بجانب كولوبالي، ها، يريد لاعب ارتكاز. أيضا هناك في أخبار أن أيضا لا زالوا في هناك مناقشة أو
0: المفاوضات مستمرة مع تاليسكا.
1: فأعتقد، أنا أعتقد في واحد سألني يمكن كابتن خالد أنه هل يتحمل هذا؟ قلت له أيوة، اللي يريد بطولة يتحمل. لما تكون عندك دكة قوية ويكون عندك لعيبة على مستوى عالي، هذا اللي يجيب لك البطولات. اليوم كابتن، أنا أريد بس أقول لك، اليوم الخطر كبير في الجزيرة. أنا بس من السيد كوزمن، أنت لعبت أول مباراة أمام حتى وفزت بهدف آخر الشوط الأول وهدف آخر الشوط الثاني، زين، هاي الهدف الوحيد اللي حاضرا بوجود بانزا أساسي. المباراة الثانية والثالثة، ها، يعني 5 أهداف سجل جزيرة بعدم وجود بانزا. هذا دليل على أن مباراة الشارجة كابتن، عندك اللاعب ميلو لما تلعبه كرأس حربة كابتن يكون خطر كبير من الجزيرة، يلعب بطريقة خطرة. سواء مالكوم مانديس اللي اعتبره أنا من أهم الصفقات للجزيرة، مانديس اليوم كل خطر نادي الجزيرة من عنده يبدأ، سواء عن طريق التصليع، عن طريق الرفعات، عن طريق تهديد الفريق الخصم، عن طريق فتح المساحات أكثر من مالكم حتى. فأنا أعتقد كابتن اليوم حتى مع خروج بانزا كابتن، شفنا الهدف الرائع اللي تصلح
0: جميل. زين،
1: هدف جميل من من من من من لاعب إلى ميلو، ميلو بالكعب إلى مالكم، مالكم لمسة إلى برونو، برونو يسجل. شفت هذا بعد خروج بانزا. أنا أعتقد كابتن الجزيرة بدون بانزا أقوى من الجزيرة مع بانزا.
0: نقطة جدا مهمة، من أصل 7 أهداف سجلها الجزيرة 5 أهداف سجلت وبانزا مو موجود.
1: صحيح،
0: يعني بانزا أحمد الحوري بعده، يعني القيمة السوقية والجزيرة يعني استقطبك، حتى ما شفنا هذا الشيء اللي ننتظره منك. وكوزمن جدد فيه الثقة وخلى أساسي هاي المباراة، المباراة طافت ما لعبه، يعني قاعد يدعم اللاعب.
2: هذا الكلام قلته أخوي مسعود أنا أكثر من مرة في عندكم في الإذاعة وحتى في القناة، قناة أبوظبي الرياضية، أن صح، يعني مرة جادلنا أنه سجل 9 أهداف. ترى هي المشكلة، مش الموضوع، مش موضوع بس تسجيل، موضوع أن رأس حربة صريح أيضا محتاج فعالية. يعني أنت ما تحس أن هذا بانزا اللاعب اللي يشكل اللي يشكل ضغط على المدافعين، اللي يزعج المدافعين. أوكي، جتني كرة بسجل مشيت، لكن أن يكون هذاك اللاعب الفعال اللي اللي اللي
0: مزعج
2: اللي يؤذي المدافعين، يخلي المدافع 90 دقيقة على عصابة، يعني يخاف أن أي هفوة تيب جول. مش من هذه النوعية، مع احترامنا لكل تاريخه لقيمته السوقية، هذه أمور كلها أكيد ما بننساها، ولكن نتكلم عن موسم ونص تقريبا مع الجزيرة، بكل ما قدم الجزيرة من مستويات، بكل ما قدم الجزيرة من مباريات، بانزا ليس ذلك النجم أو الهداف اللي حتى الآن

0: يقدم ما يسعفه أن يكون هو نجم رقم واحد. لذلك ميلو أجاد، ميلسون أجاد، مالكم الآن المباراة الثانية على التوالي، حتى برونو اللي ما كان أو ما عاد هو اللاعب الأساسي عند كوزمن لأنه يسجل ودخل ويسجل. هذه الأمور إحنا كلها تصب في مصلحة المنافسة في المقام الأول دورينا. أيضا بالنسبة لكوزمن كل ما كانت هناك عنده شو يقولون بدائل كثيرة، كل ما كانت هناك كل ما كان الأسماء اللي تسجل اليوم. يعني مثلا هدف روشا اللي ما احتسب هذا دليل أن كوزمن بدأ يطلع بدائل. يعني هذا الهدف هدف يوري الأول شفنا أن اللعبة ملعوبة يعني هاي يتدربوا عليها مثل ما يقولون، يوم يقولك لعبة تعبانين عليها في التدريبات حصص التدريبية. شفنا كوزمن بالفعل كفاية أن نتكلم عن 3 مباريات على التوالي وكلين شيت للجزيرة. بصمات كوزمن بينت وبينت بوضوح مثل ما تكلم كابتن عبد الحميد كابتن فريد عن الصفقات القادمة. أكيد راح نشوف الجزيرة هذا الموسم بالصورة اللي كلنا نتوقعها من سنوات.
1: بانزا عقده يمتد مع الجزيرة 3 سنوات، بقدوم تاليسكو إذا انتهت المفاوضات أكيد سوف تتم إعارته، يعني ما بيقعد على مقاعد البدلاء.
2: أعتقد شوف من خلال المباراتين الأخيرات اللي لعبت بوجود ميلو في المقدمة، سواء مباراة الشارجة شو اللي سوى ميلو كابتن؟ الهدف الأول يدرس، يعني هدف كورة من أنا شفت هدف رائع من بين 3 مدافعين كابتن، يقدر يأخذ الكورة بزاوية صعبة زاوية صفر زين ويسجلها، مو بسهل كابتن. الهدف الثاني أيضا يعني يدخل بالكورة ويخطفها زين ويقدر أن يسجل من زاوية صعبة أيضا، هذا دليل على أنه ميلو يقدر أن يعمل ما يعمله رأس الحربة ويكون خطر ويكون أيضا يعني مفيد لحتى لأصحابه. الكرة اليوم اللي صلحها بالكعب كابتن لمالكم من لمسة واحدة لبرونة، يعني لما يكون ميلو في المقدمة فايته راح تكون أكبر. لما بكرة بيجي تاليسكو إذا مثلا خلصوا معه راح يكون ورا ميلو وعلى اليمين راح يكون مالكم هنا ومنديس على اليسار، راح تشوف كابتن فريق قوي جدا ايضا اصلاتي زين راح يكون بجانب كوليبالي. انت هنا كيف اضافه الى الاثنين كابتن احنا لا ننسى هناك اثنين
3: عمل كبير.
2: خلي روشا هناك اثنين اظهره اليوم على مستوى عالي، روبن وقور. اليوم قور سجل الهدف الأول وعنا حصل كورتين 3 أيضا في خط 18، روبن ضيع قورين صحيح. فأنا أعتقد هذه الخطورة كلها كابتن
3: وهو صنع الهدف اللي ما نحسب
2: وهذه الخطورة كلها كابتن. اليوم وليان روشا يسجل هدف ما ينحسب ويصلح الهدف الثاني بنفس الطريقة، هذه أيضا عيب على أيضا دفاعات عجمان. فأنا أعتقد كابتن الجزيرة عند الكثير، أنا قد قلت على الجزيرة، شوف الجزيرة مو من هالسنة، الجزيرة من سنتين من أفضل الفرق اللي تلعب كورة، ولكن يتسجل عليه يسجل هدف يتسجل عليه هدفين. هذا اللي كان ناقص الجزيرة، أن الخط الخلفي كان دائما مشاكل الجزيرة في الأعوام السابقة.
3: كابتن فريد تفضل.
4: بعدين الجزيرة مو بس قوي، خطير أخي، خطير مع مع مع مع اللاعبين اللي موجودين الان معاهم، وعندهم مدرب قوي الشخصيه وذكي احمد صحيح. ويقدر يطلع عنده طريقه اسلوب يقدر يطلع كل امكانيات الفنيه والمهاريه من اللاعب،
2: ويقدر يحط تشكيله كابتن
4: ويقدر يحط تشكيله ساد التشكيله من من من, من اللاعبين الاساسيين وحتى اللاعبين في ساعات اللاعبين احتياط لما يقعدون احتياط يجي من نوع من الملل نرفزه، بس هذا المدرب يقدر يعمل تيم وورك حتى اللي قاعد اللي برا كأنه قاعد يلعب أساسي ما أنت. وترى مش كل مدرب عند هذا الميزة بصراحة.
2: دليل كذا اليوم طلع بانزا كابتن بوقت كبير بانزا.
5: على فكرة تو يعني تحياتنا للأستاذ عصام زياد محللنا أيضا المعروف في برنامج صوت الملاعب وأيضا مخرج هذه الفترة.

0: لفريق الجزيرة كابتن، يعني أنا الهدف الثالث أقول كأنك تسويها في في في في مقاطع فيديو للتعليم كابتن.
1: كابتن عبد الحميد بالفعل اليوم شفنا الجزيرة، يعني شوف دائما ليش نقول لما المدرب وين بصمات المدرب؟
0: صحيح.
1: ترى في بعض الجمل ما تي مهما كنت تمتلك من اللاعبين ما تطلع هذه الجمل اللي تشوفها الملعب الا بمدرب
2: شغل.
1: وفي شغل حصص تدريبيه تشوف ان اكثر من لقطه شفناها من الجزيره، سواء المباراه السابقه مباراه الشارجه واليوم مباراه عجمان، شفنا لا في في في شغل كوزمن يشتغل على الفريق صح. احنا عندنا الحين عنده مبارتين قبل التوقف، مباريات من العيار الثقيل هي اختبارات حقيقيه، المباراه الجايه مع شباب الاهلي واللي بعدها مع النصر، هذه الخمس مباريات راح تكشف بشكل واضح الجزيره وين رايح وشو يبغي من هذا
0: الموسم. لا وبعد كابتن احمد اليوم مو بكذي، ترى في اداره خلفه
1: أكيد
0: في
1: طبعا.
0: إدارة قاعدة تشتغل لبكرة ولبعد بكرة، شوف المفاوضات سارية واللي يخلص يلا يلا يلا. وبعدين في تفاهم كبير اللي أنا عارفه ما بين، شوف لما كوزمن دائما يعطيك فرصة إنك تشتغل لكن يبل اللي هو طلبه منك صحيح. خذ وقتك زين، ولاجل كذا التفاهم كبير بينه وبين الإدارة اللي قاعد تشتغل معه، وهذا اللي أنا عارفه. وأعتقد كابتن مثل ما قلت أنت، شوف اليوم درى أنه غلط أنه ليش غير عن مباراة الشارجة بداية ببانزا، فلأجل كذا سحب بانزا وصلح الغلط ورجع الإبداع اللي هو يريده.
1: هو بعد يعني ما أدري، ما بنقول غلط كابتن عبد الحميد معنى الغلط، ولكن هو يبغي يدعم بانزا، يبغي يشوف بانزا، اللي يبغي مثل ما يقولون بنعطي الماكسيمم.
0: شوف بانزا
1: يبغي يطلع بانزا، يبغي يخلي بانزا هذا اللاعب اللي نستفيد منه بدل ما يكون على دكة البدلاء.
0: مش سيء كابتن، لكن بالوقت الحاضر ممكن أنك تحطه على الدكة زين وتعطيه فرصة تكون لصالح بانزا، يعني ينزل يعني ها يقدر أن يدخل مع الفريق، الفريق يكون فايز ما عليه ضغوط، من هنا تسترجع بانزا. وزين مثل ما عرفنا بانزا لما هي ما كان جاهز كابتن من بداياته مع الجزيرة فترة، ولين ما هذا العام كان شوية زين يعني أوكي، لكن السنة الجزيرة يلعب على بطولة
1: طبعا على بطولة أكثر من بطولة
3: صحيح.
2: زين شو قال كوزمن
1: خارجية؟
2: قال أنا موجود مع الجزيرة عشان أرجع الجزيرة إلى
3: وهدفي الدوري.
2: نعم إلى المنصات.
3: نعم أحمد الحوري 3-0 نعم ثقيلة على عجبان، ولكن اللي شاف المباراة اللي يشوف النتيجة يقول أكيد جزيرة تسيد هذه المباراة. ترى كان في فترات لعجبان كان مزعج.
0: لا لا. الأرقام كابتن متساوية كثير.
3: نعم. وفي نقطة بقول لك إياها بخليك تعلق، في كرات عجبان يطلع من الضغط، يعني قوران لعب كرة حلوة.
1: شوف أنا البارحة قلت مع زميلنا محمود الحوسني مسعود أن الجزيرة أو عفوا عجمان قوران لعيبة عجمان ما عندهم شيء يخسرونه زين، إذا لعبوا وفازوا تعادلوا وخذوا نتيجة إيجابية فوز تعادل سيضاف لهم نقطيا وسيضاف لهم معنويا أيضا فيها، هم لذلك لعبوا اليوم بدون ضغوط، حصلوا فرص واجهوا في دقائق وايدة من المباراة كانوا يلعبون كند للجزيرة، وصلوا المرمى هددوا المرمى الجزراوية بأكثر من كرة، شفنا أيضا التناسق والتفاهم الموجود بين اللاعبين. مثل ما قلنا وكررنا عجمان مسعود يعرف شو يبغي يلعب مع هذه الفرق، قدر يحقق نتيجة إيجابية مثل ما قلت لك، يضيف نقاطه لمجموع النقاط وأيضا يستفيد معنويا، لأن أنت كل ما حققت نتيجة إيجابية على هذه الفرق الكبيرة مع أداء أيضا، أنت توجه رسائل للفرق الأخرى. لما أنت تدخل مع فرق وهم يخافونك أو يهابونك أو يعملوا لك حساب، غير لما أنت تدخلون وهم هذه النقاط الثلاث مضمونة. أصبح الحين عجمان من بداية الموسم الماضي والآن مستمر في هذا الموسم في هذه الثلاث مباريات، بدأ يشكل هوية وشخصية واضحة لكل من يتابعه.
3: عجمان كابتن
0: عجمان أنا يعجبني في كل حالاته كابتن، من دخل دوري المحترفين، وعجمان دائما يعني يكون الحصان

0: كان الأسود فلج ذا. لكن اليوم ألوم على المدرب كابتن، أنت تلعب مع الجزيرة كابتن، تدري أن الجزيرة من أخطر الفرق في الدور يعني من بداية المباريات، وخاصة بعد أن شفت مباراته مع الشارجة قدم أداء كبير جدا وقدر أن يفوز على الشارجة وقدر أن يفوز بلعب ونتيجة زين. فلاجل كذا أنت بتلعب في استاد محمد بن زايد قبل مباراة شباب الأهلي، وتعرف أنه ما راح يخليك يعني تعيق الاستعداد لهذه المباراة الكبيرة. فلاجل كذي أنت لعبت بطريقة يعني أكثر مفتوحة زين. الجزيرة خطر كابتن، أطراف خطر، ظهيرين خطرين، العمق خطر، الكور الثابتة خطر، وهذا اللي سبب لك أنت بتسجيل الأهداف عليك. أعتقد كابتن أنت المساحات اللي أنت ركتها، الخطأ اللي ارتكبه المدافع بتسجيل الهدف، هذه كلها بسبب أنك ما قدرت توقف الفريق مثل اللي احنا معتادين منك. انت توقف الفريق وبعدين تهجم الهجمات المرتدة اللي شفنا منها ايضا الكرة اللي كان ممكن يسجل منها أزار هدف التعادل اللي ضربت في العارضة. فانا اعتقد كابتن الوم على جوران، نعم الوم على جوران ان الجزيرة يلعب بافتتاح زين، فلقيت كذا انت طمعت
1: زين. انت قصدك يعني جوران بعد اول جولتين بعد الانتصارين التاريخيين قال أنا بلعب بنفس الطريقة وبهاجم الجزيرة وبثقة عالية وبفتح اللعب، يعني مهما يكون هذا الجزيرة كان لازم تتحفظ شوي،
0: وخسر كور كثيرة كابتن خاصة من الظهيرين. اليوم الظهيرين ما توفقوا في الهجمات المرتدة، هو يلعب يعمل طريقة كبيرة اليوم ترى بالكور لا لا لا لا لا الأرضية وبالباصاتة يعني حتى بال 50-50 هم. فأنا أعتقد كابتن ما كان إنه تفوق الجزيرة إلا بالعمل التكتيكي بالفنيات.
1: على فكرة الجزيرة حتى في مباريات الأولى والثانية، في مباراة الأولى عفوا والثانية، نسبة الاستحواذ مو بأكثر على المنافس، ولكن من تسديدتين المباراة الأولى هدفين
0: أكثر إذا يوصل ثلاث عالية، يوصل ثلاث للمرمى يسجل جولين، يوصل خمس يسجل ثلاث،
1: نعم.
0: هذا الخطر في الجزيرة، ولازم كذي ما تعطي أنت فرصة تلعب بالطريقة اللي يريدها الجزيرة. فأعتقد اليوم كابتن منديس كان خطر، ميلو كان خطر، مالكم علي عند عليك خطورة كبيرة من الخلف.
1: نعم كما تحدث كابتن عبد الحميد المستكي، نعم دقته في استغلال الفرص كبيرة ودقة التمريرات. عجبان عشان نغلق هذا الملف،
2: يوم شوف ثاني يحاول يتقدم ويبحث عن التعادل، فتح مساحات من الخلف وقدر يستغل الجزيرة. لا بالعكس، الجزيرة اليوم الاستحواذ عنده 63% عن عجمان، بس الجزيرة اليوم دقة التمريرات عندها تقريبا يقارب 90% نوعية اللاعبين اللي موجودين في في في عند كوزمان. وبالتالي أنا أشوف الجزيرة يعني مثل ما اتفقوا الشباب، عزيمة الجزيرة مش لأن اليوم عجمان سيء، بالعكس عجمان مو بسيء، عجمان قدم كرة جميلة، ولكن مستوى الجزيرة كان كل مباراة يكون أفضل، نعم يكون أفضل من المباراة الأخرى.
1: جميل، نفتح ملف المباراة الثالثة وآخر مباريات اليوم، خرفكان الظفرة. نعم المباراة لم ترتقي للمستوى المطلوب فنيا، لم تكن يعني ممتعة، ولكن مهم كان بالنسبة لخرفكان أن يحصد النقاط الثلاث. كان واضح في المباراة إذا ما كسبت النقاط الثلاث على الأقل ما أخسر النقطة، وكانوا يتفقون خلنا نأخذ نقطة نقطة لكي نظهر من الجولة الثالثة بنقاط. ولكن خرفكان استطاع أن يفوز، أهداف جت في الشوط الثاني، أحمد جشك في الدقيقة 51، بعد ذلك عمار تراوري في الدقيقة 64.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام.
1: خورفة كان يصل إلى النقاط الثلاث بعد ثلاث جولات. أحمد الحوري، نعم المباراة كانت نوعا ما فقيرة فنيا، ولكن المهم لهاي الفرق أن ما تدخل في نفس الدوامة من البداية. فريق مستمر في الدوامة، فريق كسب ثلاثة نقاط، أكيد راحة كبيرة لخورفة كان بعد هاي المباراة، وخصوصا منافس مباشر والبداية المتعثرة. صحيح مدرب جديد ما غير وايد، يعني فقط برمان لم يشركه، ولكن ثلاثة نقاط مهمة لغرفة كان.
2: شوف بكل المقاييس الفريقين يعني ما كانوا يبغون يخسرون أي نقطة في هذه المباراة، وخاصة من وجهة نظري فريق غرفة كان، لأن فريق غرفة كان إدارته اتخذت القرار الصعب والمفاجئ بإقالة عبد المجيد النمر وتعيين المدرب ريزيتش، فكان الضغط أنا من وجهة نظري أعتقد كان على الجانب خورفة كان أكثر، لأن أي خسارة في هذه المباراة على أرضك وبين جماهيرك

0: مش بس حسابيا انت تدخل، لا حتى تنظيميا على الإدارة الجمهور. انت لما تتخذ مثل هالقرار وهذا القرار ما يأتي بأي نتيجة إيجابية، انت بتتحمل الضغط على أيام وجولات قادمة. حصل المراد وفازوا اليوم بهدفين، مثل ما قلت ما شفنا أمور كثيرة خاصة في الشوط الأول، لكن أنا مستغرب، يعني ما أدري أنت بتخلينا نتكلم فريق فريق ولا نتكلم في المجمل. أنا مستغرب من فريق الظفرة كان المفترض اليوم وهو يلعب أمام فريق كل هذه الظروف حصلت له، فريق غرفة كان أقصد حصلت له كل هذه الظروف، إقالة مدرب، عدم استقرار فني، أنت مستقر فنيا. أنا كنت أتوقع أن اليوم هذه أحسن فرصة، وأنا رشحت ظفرة البارحة على فكرة،
1: كلنا
0: رشحنا بالفعل، لأن الظروف اللي يمر فيها فريق خورفكان كنا نتوقع أن
2: هذا وقت استقلاله
0: سواء فنيا من المدرب من اللاعبين الظفرة، ولكن لم يستفيد فريق الظفرة من كل هذه المعطيات، وقدر خورفكان بهدفين من جشك مثل ما ذكرت، عمر تراوري اللي منتدب من الجزيرة شفناه اليوم، لأن بالفعل هذا عمر تراوري، ثواني ما بطول مسعود، عمر تراوري حتى كان أيام
2: الجزيرة
0: صحيح أنه لاعب مقيم يعني، لكن كانت له بصماته. استغربت أنه في الموسم الماضي ما حصل فرصة كثيرة في الجزيرة، الآن بعد ما انصاب وعاد من الإصابة، الآن فرصة أني يعاد اكتشافه من جديد في خورفكان.
2: أحمد، يعني أحمد الحوري، كابتن أحمد الحوري طريد نقطة جدا مهمة، عمار تراوري الطريقة اللي قدم فيها الكرة، يعني هذا حس اللاعب وحس التهديفي صحيح. وحس الذهاب إلى المرمى من أيام كايزر هو متألق
0: صحيح صحيح. لا أنا أقول لك هو أيام كايزر بالفعل تميز
2: كما ذكرت، نعم.
0: وكنا نتوقع أنه بياخذ مكانه كلاعب أساسي في الجزيرة أو أي فريق آخر إذا بينتدب كلاعب أساسي، لكن اليوم الحين خلاص راح بدأ تجربة إعارة جديدة. أنا أعتقد أنه قادر من خلال هذه الإعارة أنه يبرز من جديد كجناح أيمن أو حتى كمهاجم.
2: كابتن عبد الحميد المستكي، قراءتك لهذه المباراة والفوز المهم لخورفكان؟
3: شوف لو تشوف المباراة كابتن، خورفكان كورتين بين المدافع، الهدف الأول أحمد جشك
2: صحيح
3: دخل بين المدافعين، كورة خلف المدافعين قدر انفرد سجل الجول. الجول الثاني نفس الشيء، تراوري بين المدافعين باص طلع دخل سجل الهدف الثاني. أنا اللي مستغرب منه كابتن، أوكي خورفكان فاز وأخذ المهم من هالمباراة، جهاز فني جديد، الانتداب أيضا الذي عمله بهالسرعة ساعده، فأنا أعتقد كابتن، لكن الظفرة العام هدافك الأزلي وهدافك اللي أجا سوالك
2: طارق السوداني،
3: لا الظفرة كريم البركاوي مسجل لك 11 هدف زين السنة، صح راح عنك، مفروض انك تجيب بديلة
2: تعوضنا.
3: اليوم عليك 7 ولك هدف واحد وسجله اللي هو لاعب النص زين اللي هو مال الظفرة. فانا اعتقد كابتن زين، كيف انت مش قادر انك تجيب لعيبة لك؟ انت اليوم العام الماضي اخر مباراة هي اللي بقتك في دوري المحترفين، فأنا أعتقد كان عندك خبرة أنك تجيب لك لعيبة، تدري أنك السنة هذه راح تكون أقوى من السنة اللي فاتت، راح تكون عندك مباريات مهمة، راح تكون العام أنت بداياتك أفضل من هالسنة بألف مرة. العام أنت جمعت في الشوط في الدور الأول 16 نقطة،
2: فزت على الوصل في الدور الأول.
3: اليوم أنت 3 مباريات 3 خسارات، عليك 7 أهداف، مسجل هدف واللي سجله مندي لاعب النص على الشارجة. فأنا أعتقد كابتن أنت كان مفروض أنك تعمل انتدابات كبيرة، تجيب لك لعيبة في المقدمة. اليوم ما عنده غير الخلوي من العام الماضي، واستغنيت عن لعيبة راحوا من عندك. فأنا أعتقد كابتن على الظفرة أن يشتغل ليأتيان بلعيبة يقدروا أن يلعبوا في دوري المحترفين، قادرين على أنهم يحصدوا لك النقاط في المباريات القادمة، لأن أنت قاعد تخسر مع

0: فرق زين يفترض انهم يكونوا لك منافسين في وسط الترتيب.
1: كابتن فريد علي بخليك تتكلم عن هذه المباراة، ولكن لا ابغى ايضا اضافة بذكرك فيها. يعني هذا اللاعب احمد جشك يعني يعطي الصحة والعافية، من شباب الأهلي إلى النصر الآن خورفكان، مجتهد مثابر، جناح باك، كلبة عفوا وأيضا كلبة، يقدم مستويات طيبة، واللاعب يعني بس يبي يلعب كرة
2: واليوم لعب
1: وسجل
2: دقيقة 51 وهدف جميل خضم جميل، لاعب لاعبين ثلاثة وحطها
1: في المرمى
2: وبالله وحطها باليسار بعد. زين خرفة كان أكثر جراح أمانة في الشوط الثاني، حقق أول فوز في في في في الدوري على حساب الظفرة بهدف جشك مثل ما قلنا دقيقة 51، وأضاف البديل عمر تراوف دقيقة 64. الفكرة خرفكان حتى في المباراة مع العين وقبل اللي هنزل فيها تريقتهم مباراة جميلة وحلوة يعني، بس ولكن يقابل الشباب الأهلي، خسر من الشباب الأهلي وقابل العين البطل وخسر من العين. اليوم أنا وش نظري فوز اليوم على الظفرة فوز طبيعي اليوم على مستوى الظفر اللي قدم في مبارتين وقدمه اليوم وفي في في ملعبه. دائما مسعود التغيير المدرب يعطي نوع من الـ يعني انتشاء والرغبه في الفوز حق الفريق بنفس الفريق يعني، وبالتالي فوز انا اشوف فوز معنوي وجدا جدا يعني
1: جميل. غدا إن شاء الله اليوم الثالث والأخير من الجولة الثالثة من دوري أدنوك المحترفين، اليوم الثالث والأخير حتى سيستضيف الشارقة الوحدة، يستضيف بنياس. أبدأ مع أحمد الحوري، كيف تقرأ هذه المباريات؟ نبدأ بحتى والشارقة.
3: يعني حتى ما كان حتى الآن هو اللي كشف عن كل شيء في أوراقه، الشارجة عن عليه العلامات أيضا عليه علامات استفهام كثيرة أيضا حول ما قدمه في المبارتين الماضيتين خاصة ما قدمه أمام الجزيرة، لذلك يمكن ما بنقول أنها فتكون مباراة متكافئة، ولكن هي مباراة إعادة النظر بالنسبة للشارجة. أعتقد أن الشارجة هو اللي قادر أن ينهيها لمصلحته عشان يعرف هو شو يبغي من هذا الموسم. أعتقد أن جمهور الشارقة التاريخ كل هذا كل ما فيه من إيجابيات وسلبيات، جمهور الشارقة لن يرضى بأن تتكرر الصورة اللي كان عليها الفريق في الموسم الماضي.
1: اللاعبين من المدرب
3: المشترك. شوف انت لما تجيب،
1: وبعد في خبر غير سعيد كايو لوكاس تعرض لاصابه الرباط الصحي.
3: انت لما تجيب لاعب بحجم لهبه وما تقدر تهيئ الظروف الفنيه عشان تستفيد من امكانياته، يعني احنا كنا نشوف شو كان يسوي لهبه في العين. يعني انا اقصد ان اللعب اللي شفناه خلال مبارتين مو بهذاك اللعب اللي ممكن ان لهبه يفيدك فيه، لا في عرضيات كثيرة، لا في يعني تمريرات عالية، في أمور فنية إلى الآن.
1: شوف الفرق اللي أنت طريته مع جورجيوس، أنت ذكرت كل لاعبي العين فرحانين سجل حتى لو طبعاً بالصدفة
3: طبعاً. أما في اللي حاصل في المبارتين للآن ما شوف في هذاك التعاون اللي كان يحصله لابا في العين صحيح. مش موجود، هذا مفتقد تماماً. لذلك أنا أقول لك إما يكون المدرب قوي ويفرض أسلوبه على جميع اللاعبين، إذا ما كانت الطريقة ملائمة للابا وانت جايبنه كلاعب أساسي هداف لازم تغير طريقة اللعب عشان تتلائم مع هذا، ولا راح تخسر التعاقد النجم الكبير اللي جايبنه هداف تاريخي. كل هذه الأمور راح تقدمها أو راح تكون سلبية لك في الأيام القادمة.
1: كابتن عبد الحميد المستكي، حتى اللي صفر من النقاط نعم، والشارقة
4: شوف
1: اللي فازوا خسروا.
4: شوف حتى كابتن زين مع اللعيبة اللي جابهم والانتدابات في راس بالعربي أيمن رشوق، حتى سيف الدين الجزيري، لعيبة زينين كابتن وقدم أداء رائع ترى أمام الجزيرة. حتى في المباراة الثانية اللي
0: اللي

0: لعبها، ايضا قدم مباراه رائعه اللي قدر يسجل فيها ثلاثة اهداف
1: مع عجمان 4-3 تعادل. وليد ازارو سجل الرابع
0: وسجل الرابع في اخر ثواني. انا اعتقد كابتن حتى يعني من المفترض انك تكون اكثر حرصا على ان لا يدخل مرماك اهداف، ولاجل كذا اذا فتحت بهذه الطريقه كابتن زين راح تستقبل اهداف كثيره،
1: حتى الان 6 اهداف
0: يعني حتى الان 6 في مباراتين. انت راح تلعب مع فريق ايضا زين يريد ان يعوض المباراه اللي فاتت، ويريد ان يدخل في في في في صلب المنافسه مع الفرق الذي عادته. ايضا هناك في لعيبه زين في المباريات السابقه ما قدروا يقدموا الاداء اللي مثلا يغفر لهم انهم راحوا لفريق كبير، او لابا وحتى كايو الله يرده بالسلامة، إيغور لليوم مو بهو إيغور اللي احنا نعرفه، لوان تشارلز سيلفا. أعتقد أن هذه الفرق كلها هذه اللعيبة زين راح يستغلوا هاي المباراة القادمة ليرجعوا أساميهم زين لدوري المحترفين. فأنا أعتقد على حتى أن يحذر مباراة الشارقة، لأن الشارقة الأكثر رغبة في كسب الثلاثة النقاط في هذه المباراة
2: اليوم. حتى شو راح شو مطلوب منه يسوي اليوم مع نجوم الشارقة؟ هو فنيا هو الظفرة فنيا أقل من الفرق اللي موجودة معه في نفس الجدول، يعني مع خلينا نقول بنياس وكلبة وخور فكان، هو أقل منهم. هو
1: يونايتد
2: نعم. أنا أشوف خسارة حتى من الشارقة بكرة أنا شوف تكون خسارة طبيعية، ويستعد حق الفرق اللي موجودة معاه في نفس الجدول.
1: الوحدة وبنياس أحمد الحوري، الوحدة الجريح، الوحدة الجريح خسر أول مبارتين، خسارتين ما صارت في تاريخ دوري الدوري المحترفين بالنسبة لي الوحدة، وأيضا بنياس الجريح أيضا.
3: صحيح الفريقين بدون نقاط، ولكن نتكلم عن الوحدة في المقام الأول لأنه فريق من الفرق المنافسة، المفترض تكون دائما في الواجهة، المفترض أنها تكون دائما من الفرق اللي تنافس على بطولات الموسم. بداية غير مقنعة تماما، أعتقد غالبية أو لما يكون ما بغي أبالغ كل الوحداوية مبراضين على اللي يشوفونه، خسارة من عجمان على أرضك وبين جماهيرك بثلاثة أهداف لهدفين، أيضا عودة كان الجميع يتوقع أن في عودة وردة فعل أمام النصر، أيضا خسر مباراة النصر مبارتين اللي مثل ما ذكرت مسعود، أنا اللي أول مرة أن يخسر مبارتين افتتاحيتين. شاموسكا أيضا حتى الآن ما شفنا له أي لمسات كمدرب جديد ومدرب يتولى تدريب الوحدة فيها بداية الموسم. أمور كثيرة محتاج أن يغيرها الوحدة. صحيح فقد نجم بوزن
1: تاديتش،
3: صحيح غياب مؤثر ما كان هناك بديل، ولكن أيضا هناك ردة فعل. دائما اللاعبين اللي يلعبون في فرق كبيرة مثل الوحدة مثل العين وغيرة من الأندية اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشوف لها لها ردة فعل، خاصة لما تشوف أن الجماهير غير راضية، خاصة أن تشوف مش هذا الفريق ولا هذا ولا هاي شخصيته، ما شفنا أي ردة فعل. أما بالنسبة لبنياس، بنياس فاجأنا بمستوى كبير مع العين، خسر في الرمق الأخير أمام العين بعد أداء قوي قتالي رجولي في كل شيء شفناه في المباراة الأولى، عاد في مباراة يونايتد مع احترامي ليونايتد، يعني ما أبغي أقلل من فوز يونايتد، ولكن كان مفترض أنك أنت تستثمر اللي سويته قدام العين في
1: أمام
3: يونايتد. بالعكس كان فريق مستسلم في أغلب الفترات، صح حاول في بعض الدقائق أن يعود، حتى لما كان هناك سيناريو مساعد أن يرجع لما قلص الفارق أيضا ما استفاد من هذا السيناريو. فأعتقد أنا إذا بتسألني عن النتيجة أعتقد أن الوحدة هذه بتكون له فرصة الأخيرة أن يعود.
1: الوحدة أمام بنياس الجريحين، الوحدة اللي بنتكي ما يشوفها في مستوى بالاسم، والاسم اللي هو يعني اسم قوي حاضر إلى دورينا. خريبين مو بخريبين اللي نشوفه في السنة الماضية، خروج تاديتش، كيف تقرأ وضع الوحدة؟
0: كيف الطريقة اللي يلعبها شموسكا؟ أنت تريد تفوز، لازم أن توصل للطريقة اللي من خلالها أنت توصل فريقك إنه يجيب لك 3 نقاط. بوجود بنتك ما تقدر تلعب بهالطريقة، ولا راح يتألق معاك خريبين، ولا راح يتألق ديارة، ولا راح يتألق اللي هو أنا معني
1: فاكوندو.
0: إيه فاكوندو، معني أنا وايد أحبه، من اللاعبة اللي أنا يمتعني صراحة فاكوندو، لكن أنت حجمتهم. موجود أنت بنتك عمل الخطة على أنك تلعب لهذا الرأس الحربة الموجود في المقدمة. هذا الرأس الحربة أنت لما استخدمته قبل مباراة العين في العين حطيته محطة في 18، وقدرت أنك تحطه ويمسكوه 2 مدافعين من لعيبة العين، وقدرت أن تلعب له الكور العالية اللي من خلالها ونزلهن وكان خطرة على العين وحصل منها ضربة جزاء. فأنا أعتقد كابتن هذه خطورة بنتكي. أما أنك تحط بنتكي وتريد هذيلة يلعبوا وهم ما يخدموا عليه، أكيد أنه ما راح يكون لك هناك خط هجومي يقلل من الضغط عليك دفاعيا، وحتى من أخطاء النص. اليوم جاتسوم لا هو جاتسوم اللي احنا نعرفه، اليوم خريبين لا هو خريبين الخطر، اليوم عندك المدافعين اللي يصروا على أنهم يعملوا الخطأ، يعني لاعب مثل المدافع
1: بمنتا
0: يعمل الخطأ الأول وما يأخذ عليه ضربة جزاء، يعمل الخطأ الثاني وهي ضربة جزاء يك ما تتسجل، يك جدسم اللي يعتبر من أفضل اللعبة في الخط النص ويعمل خطأ أيضا ما له أي داعي داخل 18 كابتن، واللاعب ظهر للمرمى ويعمل ضربة جزاء. فأنا أعتقد هناك في شيء نفساني في لعيبة الوحدة، يجب أن يكون هناك جلسة، وأكيد هم جلسوا معاهم وعارفوا شو المشكلة، لأن لو يلعبوا واقفين ما بيلعبوا بهالأداء. فأنا أعتقد الوحدة من الفرق كابتن إذا صار كان الوحدة زين أيضا أعطى صبغة قوية لدورينا، وحتى من ناحية اللعيبة اللي افتقدناهم، اللعيبة النجوم اللي كانوا يطلعوا في فريق الوحدة.
1: بنياس
0: كابتن شوف يقدم لك أداء رائع، يجي المباراة اللي بعدها يلعب لك كأنه يبدأ من جديد، وهذا مش من اليوم، هذا من العام، يبدأ بعد فترة يلعب مثل العام آخر فتراته كان مستوى عالي قدمه مع نفس المدرب مع نفس اللعيبة. ما بنقول تغير مثلا في بنياس لعيبة كثيرة، فأنت يا يا يا أسالة شو اللي تقدر أن توصله لفريقك؟ أنت لعبت مع دبي مع عفا يونايتد وسجلت عليهم 2 في 70 ثانية، زين
1: وتعادلت
0: لا خسر 3-2
1: تعادل عندما تعادل 2-2 بعد ذلك خسر،
0: لا كان 3-2 كان 3-0
1: صحيح ويلي ويلي سجل الثالث صحيح
0: كان سجل. يعني أنا مستغرب أنت شو اللي قاعد شو اللي انت تعرفه عن فريقك؟ دائما مدرب مثلك كابتن ما انا ما بقدر اعفيه لانه لا 3 أو 4 سنين مع الفريق، يعني عارف ابواب الغرف كلها. فانا اعتقد انت الوحيد اللي تقدر ترجع فريقك الى مستواه المعروف، اللي قدم مباراة رائعة امام العين قادر ان يقدم مباراة رائعة امام الوحدة.
2: بكره حنشوف الجريحان اللي بدون نقاط. اما بالنسبه حق بنياس جولتين بدون نقاط، احنا مش غريب عليهم، نفس اللاعبين نفس المدرب نفس اللاعبين اللي قدموا العام يعني. احنا بنياس لين 6 جولة على المحترف السابعة احمد ولا نقطه عندهم
3: صحيح.
2: بنياس
3: صحيح.
2: وقدروا يطلعون من هذه الازمه وحافظوا على نفسهم وابقوا في دوري المحترفين. الغريب اللي الموجود الان في الوحده الوحدة اليوم الوضع اللي هم فيه بصراحة غير مقبول، لا المدرب قاعد يقدم مستوى مع لاعبيه ولا حتى اللاعبين، في ساعات حتى لو المدرب يعني ما يقدم أو كان أقول يعني خططه مش واضح بالفريق، بس اللاعبين ترى أقل شيء 7 8 9 لاعبين ترى العام كانوا موجودين أقل شيء قاتلون في أرضية الملعب. أنا أشوف بكرة بتكون عودة حق واحد منهم او الوحده او كذلك بنياس. نعم
1: جميل. كباتن اشكركم جزيل الشكر. احمد الحوري شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك استاذ مسعود.
1: الله يعافيك يا كابتن احمد الحوري. كابتن عبد الحميد المسكي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك محمد وشكرا جزيلا للاخ عصام زياد. صراحه ما يقصر
1: ابدا
0: والله يعطيه الصحه والعافيه. مشكور على كل اللي يبذله.
1: كل الشكر لك كابتن فريد علي. مستمعينا الكرام مستمعي برنامج صوت الملاعب وصل معكم لختام برنامج صوت الملاعب. تحيات مخرجنا عصام زياد. تحياتي وإلى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الامارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الامارات هناك حقيقة اساسية في التجربة الاماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل ابدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
0: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه. كل جديد وكل ما تحب تسمعه، نغم يلامس القلب.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبو ظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبو ظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر

0: من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا، عزنا وفخرنا.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك، بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا، وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك، وبيوصل في ظرف 2 أو 3 بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث، فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق، أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول، ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية، يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5,000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب، يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
11: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
10: والإحساس،
12: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن

0: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

0: نقاط في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي FM. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة.

0: من التميز والريادة.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

فتح الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام. أبو ظبي اف ام، لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبو ظبي اف ام.

لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2020.